إيموش رخال بين ران ما بقنانيم تقار شين رقاقوا ربين آن قشكن رشاشيل كسليمال بقنانيم خمهون قسطن قكساخ خمهون قوكين رخال بين إملاخ شباج رشين رقنيا روكوش خب